0: katikut, shas shahun chiush labshel. Kiki wachri yachchukib, parikomontios. Katikut shahun chi ahaushel. Kitakrichak, katikut shahun chi dios, chikachakun parrohel winak. Parrohel winak kukut wirib, riush labshel. Rech utsil chechri komong utsil. Riush labshel, kuyach rech hung winak, ritsi rech nohbal. Chrech hung winak chik. Kuya hun tihrech et amabal, parisha hun ushlabshel. Chrech hun winachik, kuyari kohonik, parisha hun chi ushlabshel. Chrech hun winachik, kuyari to op, arechk kunan riare, parisha hun chi ushlabshel. Chrech hun chik, kuyari jukab, arechkuban riare, huhuntak majbal. Chrech hun chik, kuyari to op, arechkuban ashalutsi hridios. Chrech hun chik, kuyari ko winem ubani katok tzih pubi riush labal. Chrech hunchik kuyaku bih ki uwech tak tzih. Chrech hunchik kuyari tokop arech riare kuchubo riubishkal we tak tzih ri. Katekut, ronohel gweri are riush labishel kabanowik. Kuyatak riu tokop chkech konohel gwinak hachau yaik krah riare. Hachari bakilal shahunam. Shahun, katekut, koki Utsakatil, hinakot ronohel ri utsakatil bakilal. Ronohel utsakatil hun bakilal kubano, hachaweri, shokuhe, hewari Kristo. Hinakot riuh, shapahun ushlabshel, shakam widi kasna. Arech shahun bakilal, kakawuko. Riuh judíos, on riuh griegos. Riuh achchakib, on riuh ahawib. Echinimlach konohel, kakamom. Ukumuninak pahun chi ushlabshel. Shokuhe, ribakilal, mankot shakhun utsakatil. Shanekiri utsakatil kolek. Wetakubih riakanah. Rumal rech cheriin, manging aptah, riin, manging bakilahltah. Rukakua wetsihri. Riare, chikawiri, paribakilal. Katekuri, wetakubih ri shikinah. Rumal rech cheriin, manging wokajahtah. Riin, mangingkot paribakilal. Shukuhe, rukwet sihri, riare, chikawiri paribakilal. Witasyak bakwach ronohel ribakilal, hawi ri utanabalil ri shikinah. Witasyak shikinah ronohel ribakilal, hawi kut kakanah kangwi ri siknik. Katekut ri Dios, shukuh tak ri utsakatil paronohel ribakilal hachari shrak riare. Wita ronohel shakhun uwach utsakatil, Hawi kuri kawiri bakilal, shahe kuri koki utsakatil, katekut shahunchi bakilal. Ribakwach, mangkuyatak kubih chrech riakabah, mangat rahawshik tchwech in. Shokuheri holomah, mangkuyatak kubih chrech ritak akanah, mangish rahawshik tchwech riin. Katekuri, ritak utsakatil ribakilal, chirilik che mangkot uchukab, shas rahawshik wichkech. Katekuri, Riu tsakatil riba kilal, che kitsela huwach riuh, arini kakayanim lahu kihil. Katekuri, riu tsakatil, rikabakil, che nimlah kuk ishrech, arini khelik tak uchukik kikabano. Rumal che rinimalah tak utsakatil rikabakil, mangkot khelik tak khasuwach rakawshik chrech. Katekut, ri Dios, kukoh riba kilal, arichare kuyanim ukihil, rihetak utsakatil, che mangkot ukihil. Arech mangkot kachow ib paribakilal. Shani are rihetak tzakatil, kikikot kun utzalak ukaan ib rihun ruk rihunchik. Lak ash ko hun utzakatilal ribakil. Ronohel ri utzakatilal kash ek oruk. Lak o ukihil hun utzakatilal ribakil. Ronohel ri utzakatilal kikikot ruk. Henak ori riish ishubakil ri Kristo. Eigunohel ish, ishun utsakatil. Katekuri, ri sheukohori Dios parikomontios, arena be ek ori etakonelab. Paukab, ek ori akashalutsihri Dios, paurosh, ek ori akhtihab. Katekuri, arek bechiukok, rihetak mayipal. Rihetak tokobrech kunanik. Ritobnik, rikatbaltsih, rihetak ki uwach chabal. Laigunohel puch, ishtakonelab. Laigunohel puch, ish kashalutsihri Dios. Laigunohel puch, ish akhtihab. Laigunohel puch, kishkowinik kibantak mayibal. Laiguno helpuch korito oprech kunani kiwuk. Laiguno helkish chau patak rich abal. Laiguno helkish kowuncheri uchobik wech abalri. Aresi blach chiwakrinimak utsalak taktokob. Ktekuri, riin, kinkutna chiwach humbe, chiarenim chuwach runo helbe. Primera de Corintios capítulo 13. Unetane, kinchauna, parronohel wach chaval, ketchri winak e ketchri e angelip, wemankotri lookok ebal kushwuk, riin, shakin hun kanchichri, chikzaninik, ongin hun kampanari, chikishohinik. Punetane, korito kopwuk, reshi kashi balutsiri dios, ewetam ronohel takri kutalik tak hastak, e ronohel takri etam bal, kneba, korita katalak kohonikwuk. Chikkowin chiwk amikubik rihetak huyub. Katekut riin. We mankot ri lokok ebal kushwuk. Riin mankot hun wishikri. Kneba, kinyaro nohel rihastak wech chikechri emolonel. Ekin hachwenu bakil pari uhulu wukak. Weri in mankot lokok ebal kushwuk. Weri mankot hun utsil kubanach wech. Ri lokok ebal kush. Ko chuchuhal. Ri lokok ebal kush kpatanahik. Mankurayekta wach rihastak rech rihunchik. Rilokok ebal kush mankuni marsakta wirib. Mangni maltak kubano. Mankubantari etzelal. Mangutsiltak rechare kutsukuk. Mankikanartak. Mankuchatari etzelal. Mankikikot chuwach rimansuktak. Are kikikot chuwach risakalak tzik. Ronohel mak kusacho. Kohonch rech ronohel. Ronohel kriyeh. Ronohel kukuyu. Rilokok ebal kush mankotuk isik. Ekuri kashi balutsih ri dios kasachna wach. Ekuri hetak chabal kememerik nare. Ekuri etambal kasachna wach ri. Rumal rech chishahubik riketambal. Shokuhe shahubik rikashi balutsih ri dios kuk. Katekut aretak chik pena rikasat kasachna wach ri rishahubik. Aretak chiri in inakal. Riin kinch awik hachahunak al. Kinchomanik hachahunak al. Kinwili hastak hacharilik huban hunak al. Aritak chi riin in hunachichik shinyakan ronohel riwal kalil. Rumal rech, chekamik ri, ri uch shapahun ilbal kuhkaiwi. Parikut alik, katekut, parichuak kabih, kuhkai ri, shrechri wokojah ruk wokojah. Kamik ri, riin shahubik wetam. Katekut, chuek kabih, riin kin wetamah huachri riare, hachare tamashik nuwach shuwach riare. Kamik ri, kaslik ri kohonik, ri eyebal, eri lokok ebal kush. Are gwa weo shib hastak ri. Katekut, ri nim chushol weo shib ri, are ri lokok ebal kush. Primera de Corintios, capítulo 14. Chitsukuk ri lokok ebal kush. Katekut, shokuhe, chiwak ri tak usipanik ri ushlabal. Iare nimlak chiwak nabe ri kashibalutsik ri dios. Rumal rech, chiri hun, chikichaw patak ri chabal. Mankyu tzihokht ri winak, shane are kutzihokht ri dios. Shahikuri, mankot hun winak kichobaw ri tzih. Pari ushlabal, kubih nikak, kutalik tak khasuwach. Katekut, ri hun chikuk ashak utsik ri dios. Chau kukri winak, arich kuyak ri komon. Arich kukutri utzbe, e kuyari chukab. Rihunche kichau, patakri chabal, siare kuyak rib are. Rihunche kukashah utzih ri dios, kuyak ronohel ri komon. Henakut, riin, kinwakche iwonohel kichau patak chabal. Katekut, are nabe kinwakche are, kikashah ri utzih ri dios. Rumal rech, che rihun winak che kukashah utzih ri dios, Are nimna ubantakik chuwach ri kichaw patak ri chabal. Shui newe ri are, kuk alahisah ri ucholah ri tzih arech kuyak ri komontios. Katekuri, kamik ri, ri shachalashik. Wetari inkin be pari komon, katekuri kinchaw chiwech patak chabal. Has ku tzil ri, kuk amulok weri chiwech. Werinu tzih mankuyat hun alahisanik chiwech. O mankuyat hun inoh. On hunk ashe balutsih dios, on hunk utbal. Hiwakuk ulmatahruk takri kohom. Risu on ritum. ويمان كو اوهو ماخ ري رقبال خاص ريت اماشيك كي كيبان ري ويناق ري رقبال ري سو اون خاص رقبال ري توم كاتي كوري ويري روك او اكاش من قاست اوتس ري رقبال كريساخ هاچين كو كوسو كو ماخ ري بري چو شيكان ري جوخ شوكو خيري ايش ويري ايواق من كريساخ تخون اوتس تيخ خاص ريت اماشيك كيبان ري ويناق ري خاص تقواج كيب ايخ ايش شاكو نام ري روك چري ايش كيش ابا كيقي چيكاخ باري واجو ليو كوك اتاق واجج ابال امان كو تخون چي ماتك او اوچو راخيل ويري اين من ويتام تريوك اخيل ريج ابال اين خاچا خون ويناق ري چي شاك كرو قرو تيك ري چواج ري خون چي گينوج ابيغ كاتي كوري ري خون ويناق چي گينوج ابيغ اين خون كرو قرو تيك ري چنواج اين شاكي كوري ري ايش چي كيواخ ريو سيبانيك ريو شلابال سيبلاخ چي زكوخ با ونو خي ساشيك ايويب چري چاريج كياك ريكو مونتيوش شارو مال كوا ويري ري خون چي كچاو بتاق چابال راقوشي كچاو روك ري ديوس عريج كوتا چريج چي كوين چي او قلا خي ساشيك ري اوتلاخ تسيخ رياري رو مال ريج چي ويري اين كنچاو روك ري ديوس با چابال كچاو ناك وري ري وشلابال روك ري ديوس كاتي كوت من كوتو بطان ري شريج ري نوچو مابال خاسكو كيمبان ناوا ري إن كنش اوا روك ري ديوس روك ري وشلابال شوكوخي كنش اوا روك ري ديوس روك ري نوچو مابال كيم بيشوخ ناوا ري خيطاق بيش روك ري وشلابال كاتي كوري شوكوخي كيم بيشوخ ناوا روك ري نوچو مابال كاتي كوري وري آت شاكشوي كاتيو چونيك باري وشلابال خاسكو بشكري كوبانو ريخون چه من رتام تخ كوبيغ آمين شريج ري اتيو چيبل رومان ريج چه من رتام تريا تيخ كابيغ خاس سيخنا كوت ري اتيو چيبل اوت كاتي كوت من كو يكتا انيما ريخون ويناق چيك كي مال تيو شيخ چه شري ديوس چه ري اين كنش او پاني مالاق تق چابل چه واش ايش كاتي كوت باري كومون تيوش اري اوت اري كواخ چه شخوب تيخ كيم بيغ روك رينو چو مبال اره چری این که این تیخوخ ریانیک اخچیک چره چری خستق اوچ اره اوچری چووچ و بیشک لخوخ میل خستق اوچ پچ ابل ایا چلا شیک پاری چو منیک می بناو خچا ایش اک الاب اره چی بنا خچا ایش اک الاب پاری چلال شانی اره چی بنا قص ایش ری خب چیک پاری اوچ تق ایچو منیک چی بطلیک پاری چیخ
1: کمال ری خب وینق چکیچ او پخون چی ویچ ابل ارومال رکیچی اخنوی تا ویناق چک که اینچ ابیخ ناوی ویناق ری کاته کوری نبا روک ویری چی منکین کتا تاوی کچاری اخوشیل
0: شخی کوری ری تاک چ ابل من کتبال تا چکیچ ری اکو هونی لاب شانی اره کتبال چکیچ ری من کت کی کهونیک کاته کوری ری قشی بلو چیخ ری دیوس من کتبال تا چکیچ ری من کت کی کهونیک شانی اره کتبال چکیچ ری اکو هونی لاب ويكي موليخي ويبري إيش إيش كومون تيوش كاتي كوري إيش جاو بطاق جابل إيكو كوبي خون چه مرن تام تويري أو خون چه من قط او كهونيك لامان كيكي بيختري چه ري إيش إيش جوخ تاقوينيك كاتي كوت ويكو نوخيل كيكي بي خون تيغ ريج قاشي بال او تيغ ريديوس كاتي كوري كو كوبي خون چه من قط او كهونيك أو كو كوبي خون چه مرن تام تويري كو نوخيل ري كايا خانيك چه ريج رياري ایکنوخه ری کیکیبان قط اختیخ پوی ریاره کوکوت ری ری کوت الیک کوپاری رانیما کته کوری کوشول باری ری واج چوری واجولیو کو قیخیل آخری ری دیوز ایکو بیخ ری چه قصیخ کوری دیوز چی شل ایش خینه کوتا چلا شک خاسو کسیک کیمبان وی تیخ ری اری تقچی کیمولی خیویب ایش ایگونوخه کویا او کیبان خون بیش خون تیخ کی قرخیساخ خون قصو واج چکوت الک کپ اوشیب تیغ با خون چابل خون تیغ رج قشه بال تیغ کاته کوری چی بنار رو نخیل رج که یک تخ ری کمون تیوش و کبان خون تیغ با خون چابل چی چاو با شای کپ اون شای اوشیب چی کی خو خونال که چاویک چاو خون آره تقش چاو تخ ری خون چیک کاته کوری شخون که سلو اوچ ری تیغ و منکوت خون قشل تیغ مش او با ماتالك با چش کنخ پاری کومون چش او با پاری گوانیما روک ری دیوز ری اقشلو چیخ ری دیوز شبه ای کپ onshay oship chichawap erienik akchik chikimnari qatoqtsiq we khun chikech riet uyelik ko khun kutalik khasu chikra ku qalakh hisar machauba ri khun nabe rumal rech cheigunu khel kishkowenik ki qashe khutsiq ri dios chaw khun are taqsh chawta khunchik arech kono khel kukhi riketam bal ek kukhi khunsiq rech saqad isbal pariqqmal ريكوش لبال ريق أشلو تسيخري ديوس چيكيني منوي چيكيوش ريق أشلو تسيخري ديوس رومال ريج شري ديوس منخون ديوس تخ ريج جوخ شاني ديوس ريج ريخ أماريل هچا بارنوخيل تق كومون تيوش كيش ري ايوس تقوينق ميج أوري شوقيب بتق ري كومون رومال ريج چي من جاتال تشكيش كيش أويك أري چيني منوق هچا قب إغري تسيخ ويري اي أري كاخك او كتا ماخ بوي خون خاسووش چكيتا چكيش ري كاچخيل بطاق كاچوش رومال ريج جمان اوستخ اي تسيل ويكچاو خوني شوق با كومون تيوش لاباري كومون بوش شل ويو لقريو تسيخ ري ديوس اون لا شاقو بانينق باري كومون ايش ويك اخون وينق كوچو ماخ چه ري اري خون قاشلو تسيخ ري ديوس اون چه كوري وك اسلمان ري تيوش لقوش لبشل روك چريلا چوکماو قب پاوتیخ چکین تیبخ این چی وچری چه خونو پیشاب ری اخوشیل وی من کره تماخت وچیخ ری شکوخه ری دیوز من کره تماخت وچری آره خینه کوری اشگوه چلال چی وقت با ریسی پانیک چکی شوشیش سخ اشقاشلو چیخ ری دیوز کاته کوری می قطوخ می قیل ری وینق چکی چاو پتاق چابل کاته کود رنوخل اوت چی بنا Epanimala Jamaril. Primera de Corintios, capítulo 15. Ea chalashik, kin na tisag chiwech, ri utslag tzig cheshimbich chiwech, eche shik am ri ish, eche utz ik olem ibanom chupam. Ri utslag tzig, che shokuhe kishuk olna, wekas kik olo pariguanima. Geri hacha ubishik shimbich in chiwech, we man geri, mankot na uputan ri, چشیش کخونیک نبیشین یا او شیمبیخ چیوچ ریشین کم این چری کریستو شکمی کرچ تا قبیس بل قوچ چووچ ریقماک خیخستی بطلیک چشموقیک چشکستا خووچ پاری و روش قیخ خچاری چی بطلیک چشو کتریب چووچ ری سیفاس کاته کوری چیکووچ چک ری اکابل خوخ کاته کوری خونامو کتی کریب شبنا چیکووچ ایخاب اوکال ای قچلال روک کب آشیب اوی ایک ایچ کچ ری ایاره ایک اونا کامی کری کتی کوری ایک اونی کخ چک چه ای کامی نق چک کتی کوری چی آره چی شو کتریب چووچ ری سانتیاغو کتی چک چی کیوچ کنو خی ری اتا کنیلاو ای پاری او کس بالیل کنق شکو خی شو کتریب چونووچ ری این چه این خیری خچا خون اکال چک چا قلق چو ریو چوچ اوپام ریونان رومال ریچ چری این اری انگلخنیت چکیشول ری ایتا قنیلا ری این چه من تقلت چویخ چکی بیشتا قنیل چویچ رومال ریچ چری این شنگو قطاق ریو کمان تیوش ری دیوز رومال ریو تقب ری دیوز چه خیوار ری نوبان تقیق این کامیک ری ایریو تقب ری دیوز و چی نینق پاری نوک اسلی مال کتی کوری شانی اری نیمچنا ری نوچاک چوش رنوخل ری کیچاک ای اری من این تکوت شانی اره ریو تو قبری دیوز چک اووک ری این شر رومال کوا ری ای اره ایری این اره گواری قد کتونیک ایواری ری ایشی کهو کاته کوری ویک بیشیک چه شکستخو وچ ری کریستو چکی شل ری اکم نقیب خس کجه چه اکونی کخ چی شل ری ایش چه ککی کچو ککی بیخ چه من کت کستی خبال وچ چکی شل ری اکم نقیب وی من کت کستی خبال وچ چکی شل ری اکم نقیب شکوخه من شکستخت کو وچ ری کریستو کاته کوری وی من شکستخت وچ ری کریستو من کدو کوش ری قطیخ شکوخه من کدو کوش ری قکخونیک کاته کوری شکوخه نکوری ری اوخ اوخی چل تق قدل تیخ چو وچ ری دیوز رومان ریچ چه شقیه و بیشک بوی ری دیوز چه ریاره شوالی سخ وچ ری کریستو کاته کوری من شوالی سخت کو وچ وی قصیخ چه من که کستخت کی وچ ری اکم نقیب رومال ریچ چه وی من که کستخت کی وچ ری اکمی نقیب شوقخه ري كريستو مانشكاستختو وچري كاتيكوري وي مانشكاستختو وچري كريستو مانكوتو كوشي ري ايكوهونيك ايش كامينق ناري باريماك شوقخه ري اياري تشيشوارو بي روك ري كريستو شيساتشناكوري ري اوغ وي شقشوي باوي قك اسلماري قي عمري قي يبال تشري ري كريستو نيمدخكوك ايش قواتشري كمالكو نوخيل ري ويناق مانخيري تاكوت ري كريستو شكاستخ وچ چكي شول ري اي كامنقيب اري نابي چكي شول ري شواريك رومال ريش ويري كاميكال شبتك رومال خوناچي شقوخي ري كاستخيب الواتش چكي شول ري اي كامنقيب كبيري رومال خوناچي خونام ناكوت خيري چه كنوخيل كي كام باري آدم شقوخي كنوخيل كوخون كاككيك اسلمال باري كريستو كاتيكوري كنوخيل باري كيك البال Are nabe ri Cristo, ellas e are chiukok, ri e winak ri Cristo, pari upet bal riare. E are chi riukis balilchek, are takchi kuhach nari rakawi bal, chrech ritat shel. Are takchi, shchak tak rumal riare, ronohel nabek olbal. Ronohel ko winem, e ronohel chukab. Rumal rech, che rakawshik, kahawinek shas katena, kiukok konohel ri eukulel chusheri rakan. Rik isbal ukulel, chikchikan nari are bui, are rikamikal re. Rumal rech, chikukok ronohel hasuwach shushe rakan. Katekut are takchi kubih. Ronohel, shchaktahek, uchanimri. Mankubih tari, chikokri are, chi are kchakan bui ronohel chuwach riare. Katekuri, are takchi, ronohel hasuwach kinimanna chrech riare. Rik ohol shel, kinimannari chrech riare. چه وچ اکوم رونوخیل خاسو وچ آرچ کوشک رچ ریاره آرچ ری دیوس کوشک با رونوخیل وچ ری ایک آسوی کنوخیل ری وینق ویتا مات خیری خاس که گیچ اک ری ری ای آره چه که گیک ام ری قسنا با کی دو قب ری اکم نقیب وی قس چیخ چه من که کستخت کی وچ ری اکم نقیب خاس کوچه که کم ری قسنا با ری کی دو قب ری ای آره شکو خیری اوخ خاس چه چه بر رنوخیل که بل که قیق قیب باریک اش رنوخیل قیق ری این اینک آچونو قاق ری کمیکال قصیخ نکود ایش اچالاشیک ایش ری نقیقیل باری کریستو هیسوس ری قهو شیل وی روک اوچو منیک وینق شنچوخین کوک ری ایچیکوب باری ایفیسو خس کو شنچاگو وی منگ کستخت کی وچ ری کم نقیب چوخ واق با چوخ قمون با رومال ریچ چه کوخ کم وا چوخ کبیخ مش ساچ با ری تسل تقاچیل که که تسلاخ وچ ری اوز کسلمان قس چش کستخ با ای مش ما کنیک رومال ریچ چه کنیک اخ چشول ایش چه منگ ات خون خس وچ که تم پوی ری دیوز گیم بیخوه ری ریچ ایک ایش بال ری ایش کتک کت کخون وا گو بیخنا لچه که کستخ کی وچ ری کم نقیب خس روک کی باقیل که تسلخیک کشالاخ اوچا بشیک وا ری خا چه کتیکو منکویت خونکاک اسلمال وی مک کمک. ری ها چکاتیک ات منگاری تری ری باقیلال کیک ایولوگ. شانه خونلاخ ای ها ری خونلاخ وچ تریکو اون وچ خونچک تیکون. کتگو ری دیوز کویا خون باقیلال چریچ خیری خسکیل پاری اوکوش کویا چریچ رنوخیل وچ ای ها خون باقیلال. رنوخیل تق باقیلال من خونم تخ. خونویچی باقیلال ری ویناق خونویچی کی باقیلال ری چیکوب خونویچی کی باقیلال ری چیکوب اهو وکاخ خونویچی کی باقیلال ریکار شقوخه اکو باقیلال رچ ریکاخ اکو باقیلال رچ ری اوواچولیو کته کت خون ری ریکی قخیل ری باقیلال رچ ریکاخ اخون چی ری ریکی قخیل ری باقیلال رچ ری اوواچولیو خون ری ریو قخیل ریقیخ خونچری ریو قیخیل ری ایک خونچک ریو قیخیل ری تق چومیل کتے کوری ریو قیخیل خون چومیل من خونم تروک ریو قیخیل خونچک چومیل شقوخه خینک اوا باریک استخبال کی وچ ری کم نقیب کتیکیک ری که قای واچ که استخو واچ باری من که قای تواچ کتیکیک ری کش بار اکی استخو واچ باری نیملخو قیخیل کتیکیک ری تو قریل که کستخو وچ پاری جو قبالیل كتيكيك خون وينق باريوك أسلمال شواجوليو كاستا خواج بخون أشلابال باقيلال ويك أوك أسلمال خون باقيلال ري شواجوليو شقوخي كو خون أشلابال باقيلال تيباتاليك وري
1: رينابي وينق ري أدام هنك أسلي كالخ جمانيك
0: ريك إسبال أدام أشلابال شكو ياريك أسلمال كاتيكوري مانغاري تري أشلابال ريك بينابي شاني أرينا بيك بيريوك أسلمال ريباقيلال شواجوليو كاتيكوري باوكاب كبيري أشلابال رينا بيوينق شكيلو بي باريوليو رياري ريش ريواجوليو ريوكاب كبيتشي باريكاخ خيخاس ريوينق ريش ريواجوليو شكوخي كبيناري رياري شئ ريش ريواجوليو خيخاس ريوينق ريش ريكاخ شكوخي كبيناري رياري ريش ريكاخ خرينكوت ريوغ تشقق اهوبي ريواجبل ريوينق ريش ريواجوليو شقوخي ريوغ كاقوك اغناري ريواجبل ريوينق ريش ريكاخ كيبيخ وريشي ويش ياشالاشيك ريباقيلال اريكيك ايل مانكو ياتخ كيشبيخ ريراغويبال ريديوز شقوخي ريكيق ايك مانكو ياتخ كريشبيخ ريراغويبال ريديوز شقوخي ريساجيبال مانكو ياتخ كريشبيخ ريمان ساجيبالتخ خيناكوت ريين كيميخ هونكوت عليك خاسواش شويش مانكوخ كامتوا قنوخيل كاتيكوت قنوخيل وا كوخك اشتخنا تشيبا انيناق تشيشانيم وا تشيبا خون يوب ياتيم وا قوشاخ باريوك إزبال ري روكبال روك اواكاش كاتيكوري كاستخ كيواش ري ريكم نقيب إمان كي قايت تشيري ريوخ كوخك اشتخنا ري رومال ريج شرخوشيك ريخون شكيق ايك كو كوخري رتئيق ريمانك قايتاخ ريخون شكيق امك كو كوخري رتئيق ريمانك كامتاخ كاتيكوري اريتاكشي ويوانتاخيك ريباقيلال ري شكيق ايوا كو رتئيق ساخرب شريمانك قيتوا ايوي خونو بانتاخيك باقيلال ري شكيق امناوا كو رتئيق ساخرب شريمانك كامتوا شو كاميك شو چانيم كوري قصيخ كبانتاخري لتيخ تيباتاليك
1: ريكاميكال شبيغتاخي كوبي باريج اكانيك كاميكال خويك اويري اكانيك كاميكال خويك اويري اجوكبال
0: ريو جوكبال ريكاميكال اري لماكاخ اريو جوكا بريماكاخ اري ريكاتوخ كاتيكوت نملاخ مالتيوش بالشريش ريديوس چكو ياري اكانيك چقيش رومار ريقاهوشير خيسوس كريستو خيناكوري اشلوك لاخ تقوشلال كو چشكولوك مشكش تخيك ut chishbinok pari uchak ri akhawshel. Qasak chiwach, qasiwetam chiri ichak, manshakt kik isku wach pari akhawshel. Primera de Corintios capítulo 16. Puwi, ri kikuchubal ri etiosh lagtak winak, shokuhe, ri ish chibnari tzik chashintakan chkech ri komontiosh rech ri galasya. Parinabek ik rech ri shmano, رنوخيل وينق چوتسا اپنق ريبق چشتو تخيك باري رچوش مانغاريت كي ييشيك ويا ايك ري كوشبال اري تقشي كنوپن اين كاتي كوري اري تقشي ري اين انك او يوك انك او چشول ري ايش كين تقنو بيري خونغوخ كوك ري وينق چشي ايشا ايش اريش كي كي كمو بي پا هيروساليم ري ايسي پانيك ايش ايو شقوخي رخوشي كين بي اين كي بنا كوري ري اي اري ووك اين كيمبيناري باري تينيميت اري تاكشي شين قشتاخ كانق باري ماسيدونيا رومان ريج شريين كين قطنناوا باري تينيميت ماسيدونيا وني كين كانخنا باري تينيميت اي وني كين قشاخ رونوخيل ري قلاخي ووك اري تشريئيش كين اكمناو بك چي باري قول بالخاوي خي رخوشيك چي كيمبيناوي رومان ريج شريين من كين وقتاق چي شاقبانو قشبال كيشين ويلو بك كين ويجيخ چي كين كانخ كيب اوشيب ايك باري تينيميت ويخيري كراخ ريا خوشيل كاتيكوت چي كين كانخ كانوي باري افسو چي كاتينا ري بنتكوستيس رومان ريج چي نيمالاخ تورتخينق هون اوچي خات شنو واج اريج كين چاكونيك كنبا سيبلاخ ايك اي ريقا كوليل ويكوپن ري تيموتيو ايوك چي چاخيخ باري اري اريج مانكو شبيخ تريب چي شول رومان ريج چه شقوخه ریاره کچکون پریوچک ری خوشل خچاری این مدباک او خونگوینق Kretsela huwach riare. Chikamau biriare. Pari khamarin are chikpeguk in. Riin kinguyeh riare kukri ea chalashik. Puwiri kachalala polo. Riin siblak nubim chrech riare. Chikuwak kbekuk ria chalashik pari itirimit ish. Katekut kamikri mankrakta riare wari. Kbenari aritak chilok kbek. Chishakhinok. Kochishkol pari ikohonik. Riish cheisha chikhap. Qas ishkotak achikhap. Ronokhil khasuwach. Chibana ruk lokok ebal kush pari itirimit. Unchik bishab isha chalashik. Riish iwetam cheri estefanas. Eri era chalal pahak olpal. Iare nabetak uwach riakaya shuya o. Katekuri. Ri eare. Shok che ki patanashik rietyo shlak takwinak. Riish. Shokuhe. Chinimak kitzih huya chihapri. Eri kitzih konohel. Rike chakun kuk. Eri ke kos kuk. Siblak kin kikotek. Rumal rech shepetek ri estefanas. Ri fortunato. Eri akaiko. Aretak chi. Ishelenak ubik riish. Ri eare. Shkiutzirisah ri nuchomanek. Eri ichomanek riish. Nimche wilawi. We ea chihapri. Rikomontio shrech ri asia. Kiki achiwech hun rutsidiwach. Ri akira eri priska. Shukuhe. Ri eguinak che kikimulikip parikachoch. Kiki yaubi hun rutsiliwach. Konohel ri achalashik. Kiki yaubi hun rutsil iwach. Chia hun rutsiliwach chishol. Rukritio shlach tsubanik. Ri hun rutsiliwach. Kbe rumari nukab in. Ri in chin Pablo. Wek ohun che mankracht wach ri ahaushel. Ri are anatemari. Maranata. Chakanakba iwuk. Ri utok obri ahaushel Jesus. Igunohel. Kishin lo ok ek pari Cristo Jesus. Ri ukap uch. Shtsibas chikech ri each Corinto. Segunda de Corintios capítulo 1. Ri Pablo. Apóstol rech ri Cristo Jesús rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo, che hun achalashek, chrech ri ukomontiosh ri Dios, che kopa ri Corinto, echkech konohel ri etiosh lahtakwinak, paronohel ri akaya. Chiwech ish, kakayao panak, hun rutsili wach rech ri Dios, che katat shel, e hun rutsili wach rech ri ahaushel Jesús Cristo. Teuchitalik tba ri Dios, Riutat shel rikahau Jesus Cristo. Riutat shel rech ri loko ebal kush. E Dios rech ronohel kubisabal kush. Riare che kubisabal kakush pa ronohel kash kakariko. Arech ri uch. Ruk ri kubisabal kush ri. Che kakamom shas ruk ri Dios. Shokuhe kakakubisah kikush. Enik achchik pa ronohel kash kikiriko. Rumal rech che herin akut. Chik osi balak kash rech ri Cristo, rumal utok bisashik kawach. Shukuhe rumal ri Cristo. Ri uch konim lak kubisabal kakush. Lauk ko uch parik ash, weri. Sharra gawshika rech kpe kubisabal ikush, eri ikolotahem. Lak o kubisabal kakush uch, weri. Ra gawshika rech kpe ri kubisabal kakush. Chikuyari chukab. Chiwech ri ish parik ash. Che shukuhe kakak ashkolih ri uch. Katekuri, kaskak ubam ri qayabal chiwih ish. Ri uch ketam chiwishko kuk parik ajakih chi. Shukuhe ishkori kuk parik ubisabal kush. Ri uch mankakhtak chiri ish mataki wetamah. Isha chalashik. Rik ash che shakak ulmah pari asia. Aresiblak nim chuwach ri kachukab kolik. Shukuhe. Man shqiyehtak chikuk kasik. Ri uch, qaskori qatbal tzih rech kamikal pakawi. Arech ri uch, qitam, che man kakakikibat kakush chibilqib. Arene, kakakikibat kakush chrih ri Dios, chikuwalisah kiwach riyakam naqib. Are are, shuto qawach chuwach ri kamikal, e shukuhe kutochna qawach ri, ruk riare, kowi riqiyebal, chikuhutochna humul ri. Ri ish, Kishakuna ri kuk ri uch, shas ruk ri ich awem ruk ri Dios pakawi ri uch. Arech ri utzil kakarek ri uch, kumale ek iwinak. Shukuhe, ek iwinak ba, che mal tyoshinok pakawi ri uch. Ri rumal che nimal kakaban uch. Are ri uqat bal tzik ri kachomanik, chiruk am qabe pawe wochule kategori iuk ish areri tioshil eri utsil chepetina kulok shasruk ri dios eman ruk tri unohbal ri bakilal shane are ruk ri usipanik ri dios riuk mankot khun khasu wachchik qatsi bakchi wech shane shuiri kishkowin che usikishik eche uchobik kategori ri inkin wayeh chiqassaq at uchobik na kibno ri ish ich obom che hubik che uchnakut are rinim qiqihiliwuk eri ish are nim iqihilquk ri uch pari uqihil qahawshel jesus ruk wenuhikibamri ri inare qas shingwah kinopon nape pari itinimit are chri ish kukohihunukab isipanik kategori shas pari itinimit welikubik kwah kimbe pari macedonia e pari nutsalhik chi ulok pari macedonia kwah chikinopon pari itinimit e kwah chiri ish kinek amobik chi pari judea aretak chi ikhari ishinchomah laman ustak rishinchomah on pari bakilal petinak wii ulok rinu chomanik shahekuri kowuk in rikhae eri man khaetak khari khachari dios che mankuk esh tri utzik rikacha wibal iwuk mankepta uoch khae e man khaetak rumal rech cheri ukohol ri dios ri kristo jesus che shqiya ubishikri uch chishol ri ish ri silvano ri timoteo eri in mankepta uoch khae e man khaetak pariare shuish kohiri khae runuhir ri tzik uchigibamu bishikri dios pariare uriqom wiri khae e rumal kuri riare ri uchi qabih amen chrech ri dios arech koni malahu qihil kategori are riare rikiye ok chuqab ri uch eshukuhe chiwech ri ish rukri kristo riare cheshukhu hiyon sah riare are ri dios riare cheshukhu tiqo eshuya pari qanimari nabeu sipanik ri ushla bishel ri in kimbihu eri chiwech chuwech ri dios arech man kimant ri kesh chiwech chiri in we man ibenakta chi khumul pari korinto shane are rumal che ishri kishingwela panak ri ur manchat are kqah kuhtakan puwiri kohonik manchetari ri ur shane are kuhtoban ruk ri ikikote mal rumal rech che kori ichuqab pari ikohonik Segunda de Corintios capítulo 2 Pawech wiri in Shinchomag Sheman rukta chik ribis Kinsalag pari itinimit Rumal rech Chewewumal in Kishbisonek Hachink uk kowinri kuyano kikotemal Wimankot riare Rishinya ubisri in Katekuri Wiri in shintzibag Rihastak chiwech cheri iwetam Shibono arech ri in Mankin bisontag aretak chi kinelubik pari itinimit. Isha rumal kechri eare. Che shas rakhaw shikwi kikia rinu kikote mal. Riin shas kinchomahwi che rinu kikote mal riin shukuhe ikikote mal igunohel riish. Genakut, pahu nimlach kash e nimlach bisobal pawanima. Riin shishin tzibah ruk siblah ok eh. Eweri man rumal tak arech kkohi ibis riish. Shane rumal arech kiwetamah rinim lah lokok ebal nukush kochi wech ri ish. Weshar rumal khun winak petinak ri bis, manchwesh tari inri shuya wiri bis. Katekut, waweri shas shiyawa hubik nubis iwunohel. Chrech wehuna chiri shas shuwi takal ri chrech ri uqat bal tzihri winak. Katekut, are utri che gisach ri umak ekiya uchukab. Arech mankatsak tapahun nimalak bisobal. Siblah kinta bachiwech, che rakhawshik cheri ish, kukhiri lokok ebalik ush, rukri are. Are takchi, shishin tzibag, shin chomag, che shakishin nabeg, arech kishin wilri ish, wikish nimanek parunohel khasuwach. Katekut, chere shri khun cheri ish kisa chri umak, ri inch kukhe kinsa chri umak. Rumal rech, cheri mak, shin sach uwach in, we rakhawshik cheri in kinsa chmakag, Shane igumal ri ish ri chuwach ri Kristo. Rakhawshik cheri uch mankuqsach tpa uqab ri Satanas. Rumal rech cheri uch qasqetam ri xetak uchomanik ri are. Ri in chinopon pari troada, رج كن ياو بشكري أطلق تيخ رجري كريستو كنيبا چه خاقت عليك خونو چيخا چويچ باريا خوشيل ري وشلابال منكوت خون أطلق وشلانم چريچ رومال رج چه منشين رقت ري وچلال تيتو ري انشين ياري خون روزيل كي وچ كتكوري شين بي باري مسيدونيا سيبالاخ مالتيوش با چريچ ري ديوس چه بارو نخيل مول كوخوك امو بي باري اوپتي بال ايچه قومال ري اوخ كوخيخيخ بارو نخيل قولي بال ري اوصلاخ كونا بال ريش ري اونوخي بال چواش ري ديوس